عماني نسينا يا رقل اهل ورانك الوق ازن الجام يغني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.